تباشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، سعد الله صباحكم بكل خير. أتينا لكم من جديد في هذا الصباح الجميل، هذا الصباح المبشر بالخيرات إن شاء الله تعالى. نحييكم عبر أثير إذاعة المكلة، هذه الإذاعة العريقة التي تستاهل كل خير، فهي منذ تأسيسها إلى اليوم مرت وتمر بمراحل عديدة. ولعل زيارة الوفد الهولندي هذا اليوم لإذاعة المكلة سينقل هذا الصرح الإعلامي إذاعتنا إذاعة المكلة إلى تطور خصوصا في أجهزتها وأجهزة البث والاستديوهات. فنحن اليوم منتظرين بعض اللحظات ستكون معنا هناك زيارة لمبنى الإذاعة في ظل قيادتها الحكيمة بقيادة الأستاذة أفراح محمد جمعة خان مدير عام الإذاعة، التي تولي اهتماما كبيرا بهذا الصرح الإعلامي. إن شاء الله لربما يكون هناك عند حضور هذا الوفد الهولندي استضافة في صباح الخير يا حضرموت لهذا اليوم. كلنا أمل بأن إذاعتنا إن شاء الله ستشهد تطورا في ظل جهود السلطة المحلية بالمحافظة وقيادة الإذاعة، وأيضا كل الخيرين وأنتم المستمعين الذي أحببتم هذه الإذاعة. فنحن في هذا الصباح الجميل نقول صباح خير وصباح إشراقات جميلة وتباشير جميلة لنا في محافظة حضرموت ومنها إذاعتنا الحبيبة إذاعة المكلة. فصباحكم خير وصباحاتك خير دائما يا حضرموت.
1: سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته مستمعينا أصدقاء الصباح في كل مكان، نرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من صباح الخير يا حضرموت، والتي يصحبكم في هذه الحلقة من الإعداد والتقديم الأستاذ محمد بن الشيخ أبو بكر، وأشاركه أنا في التقديم مروى صالح السفرة، ويكون معنا هندسة صوتية على الهواء مباشرة الزميل عمر بامبوع. فصباح صباحك خير يا حضرموت.

صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذا الصباح الجميل. واليوم كما قلنا لكم يوم خير إن شاء الله في إذاعتنا إذاعة المكلة بمناسبة زيارة وفد السفارة الهولندية لإذاعة المكلة ولحظات، وسيكون الضيوف معنا في الاستديو.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم مستمعين الأعزاء في هذا الصباح الجميل. وكما أسلفنا سابقا بأن في هذا الصباح الجميل في ذاعة المكلة سيكون معنا ضيوف أعزاء من السفارة الهولندية لدى بلادنا اليمن، وسيكون معي في الاستديو السيد بارت فيستر نائب فيلسترا نائب السفير للسفارة الهولندية، وأيضا السيدة ويني فان السكرتير الأول لقطاع المياه في السفارة الهولندية، والسيد بوب كلاين جوب كلاين مستشار الفني للسفارة الهولندية، وأيضا الدكتور علاء الجابري المترجم المعتمد. وكذلك أرحب بضيفي أو بزميلي العزيز فهيم باخريب الذي سيدير معي هذا الحوار في هذا الصباح الجميل. أهلا ومرحبا بكم معنا في إذاعة المكلة.
1: طبعا مجددا ارحب بالدكتور علاء الجابري المترجم المعتمد، وايضا مجددا ارحب بضيوفنا الكرام، طبعا السيد ويني او بارت المره الثانيه طبعا يكون معنا في اذاعه المكلة. ايضا نرحب بضيوفنا الكرام الجدد اللي ضموا معنا في هذه الحلقه، سعداء بأن يكونوا معنا اليوم في إذاعة المكلة زي ما تفضل زميلي العزيز محمد بن شيخ بكر. حضرموت تحتفي بهؤلاء الكوكبة التي دائما تزور حضرموت، ونتمنى لهم زيارة سعيدة.
2: Well, once again I welcome you again as a member delegation of the Dutch Embassy. You are great guests for Hakamoot and for all of us. We welcome you again and again. We are so happy to have you today in our radio station. Hakamoot all is delighted to have you today and listen to you.
3: Thank you very much. Let me start by saying that I'm very, very thank you for the invitation to come here and speak a little bit about what we are doing here. So I'm Bart. I work for the Netherlands Embassy, and since we're here, we've been received with so much kindness, so much hospitality. And I'm looking forward to staying a couple more days because I'm really enjoying it here.
2: شكرا لكم على هذه الدعوة. إنني أتحدث هنا لكم كنائب للسفير للسفارة الهولندية. أنا السيد بارت. حقيقة أشكركم على حفاوة الاستقبال من خلال اليومين الأخيرة التي حظيت بها من قبلكم ومن قبل سلطاتكم أيضا. أيضا سوف أكون هنا لبضع أيام موجود عندكم في المكلة لكي نكمل البرنامج الذي أتينا من أجله.
0: طبعا تحدثنا الضيوف الأعزاء عن طبيعة الزيارة لمحافظة حضرموت، خصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المحافظة. هناك هل من دعم في القطاعات المختلفة مثل المياه، مثل الكهرباء، الخدمات، وأيضا إذاعة المكلة تعتبر من الإذاعات العريقة الآن بعد العام الماضي. العام المقبل إن شاء الله تحتفل بالذكرى 60 لتأسيسه، هذا صرح عريق، لكن تحتاج إلى بعض التجهيزات، خصوصا هناك جهود تبذل من قبل قيادة الإذاعة ممثلة في مديرها العام الأستاذ أفراح محمد جمعة خان لتطوير هذا الصرح الإعلامي ولكي تواكب التطورات والتقنية الحديثة. فهل أن تحدثون عن هذا الجانب؟
2: First, we would like to know the nature of your visit to our country, and also we would like to know if you have a future plan, development, you know, a plan for the different sectors for supporting the water sector, electricity as well. And also let me take this chance to inform you that our radio station is one of the main facilities that really help the community. And you know, next time we will celebrate the second anniversary of the establishment of this radio station. So we know that we need more equipment, we need more technology for our radio station. As the administration represented by its general director, Ms. Afrah Mohammed, she is trying and doing the best to improve this radio station. So what are your prosperity, you know, your support for the future, and what are you going to provide for us?
3: Thank you. Let me just start with saying that the why we are here, and the Netherlands actually has been in contact with Yemen and with Hadhramaut in specific for a very long time. I mean, the first contacts that are on paper that we could find is the 17th century, when the Netherlands was a seafaring nation, of course, and a trading nation. And like back then, we were exploring the roads to Indonesia mainly for the spice trade, and we came in touch with the Hadhrami sailors that left Mukalla and were doing exactly the same. And you see, like in history, that there was a lot of learning, a lot of exchange between the Hadhrami people and the Dutch people. And since that 17th century, so that's already 400 years ago almost, this relation stayed. And in the 20th century, like beginning of the 20th century, we established formal diplomatic relations as one of the first countries in Europe, actually. And from that moment, like let's say the beginning of the 20th century, we've constantly, you know, like just like our visit today, you know, try to see how we can broaden the friendship between our people, but also how to see, you know, like how we can contribute to each other's development through trade. And in the current era, we are mainly working in fields of water resource management, health, and since the conflict is going on here, also we're trying to see if we can help the government with establishing stability in the wider region. And that brings me to where we are right now. And maybe I'll give the translator a minute to translate.
2: نعم. أبدأ لماذا نحن هنا عندكم؟ طبعا هولندا كما تعلمون لها علاقة طويلة تاريخية مع حضرموت منذ الأزل. هذه العلاقة طويلة جدا، كانت بداياتها في المجال التجاري، حيث كان هناك في إندونيسيا، وإندونيسيا كانت تحت الاحتلال أو تحت الاستعمار الهولندية، كانت إندونيسيا تستقبل البحارة الحضارة في ذلك الوقت. فمن هذه اللحظة ومن هذه النقطة صار هناك تلاحم وتبادل في الثقافة ما بين الحضارم وما بين أيضا إندونيسيا والهولنديين الموجودين هناك. أيضا كما تعلمون بأن التبادل الثقافي بين البلدين كان كبير جدا على مدى السنوات في القرن العشرين وبداياته. هناك تطورت هذه العلاقات التجارية إلى علاقات دبلوماسية بين الحكومات للبلدين. فنحن نحاول الآن، زيارتنا لكم في هذا المضمار في هذا الوقت هو أيضا تيسيد لتعميق تلك العلاقة، ونساهم في كل المجالات، نعمل في دعم قطاع الماء وأيضا قطاع الصحة، نحاول قدر الاستطاعة أن نساعد الحكومة على الاستقرار في ظل الظروف الصعبة التي تعاني منها حكوماتكم.
1: جميل جدا. سيد بارت، يعني هي زيارة ثانية سيد بارت، قلت أكيد لإذاعة المكلا و...
2: لا، السيد بارت أول مرة، هو السيد بارت كان في 2008 قبل أن يكون رجل دبلوماسي. هو كان سائح جاء إلى المكلا، كان سائح، ثم بعد تلاحظ يعني من 2008 إلى الآن عين دبلوماسي في سفارته، نائب السفير، لكن كزيارة رسمية هي تعتبر الأولى.
1: ما كان في الوفد الأول؟
2: في الوفد الأول لم يكن موجود.
1: منذ أن وصلوا إلى المكلا بكل تأكيد يعني هناك بعض الظروف لفتت انتباههم، يعني ما هو الشيء فعلا اللي لفت انتباههم في مدينة المكلا تحديدا وفي حضرموت؟
2: Since the moment you arrived to Mukalla, what has been attracted you generally in the region? Something has attracted you.
3: Well, like you already said, like I've been here before in 2008.
2: Yeah.
3: That was long before the conflict started. And actually I have the same experience now. You know, from the moment we arrived by airplane, we got out of the plane, we were received by so much hospitality. You know, like there is friendliness all over the place. And that that really touches not just my heart, but also Vinny's heart, who's accompanying me here on this trip. And so that was my first impression, like the hospitality, the kindness, and also like the feeling that we share a story. And maybe I forgot to say that, like, my father is actually from Indonesia, from a city where there's a very big neighborhood of Hadhrami people that still speak to this day with the Hadhrami accent.
2: Yes.
3: And I visited this neighborhood only last year. And it makes me feel like we've been neighbors for a very long time, and that feeling, that's what I had when I touched down here.
2: Good. منذ وصولنا إلى المكلا أكثر حاجة لفتتني, وكما تعلمون أنا كنت هنا كزائر في عام 2008 وعدت شاءت الأقدار بأن يتم تعييني في سفارتي كنائب للسفير. منذ وصولنا حقيقة قبل أن يصير الحرب, في زيارتي الأولى كان انطباعي جدا جميل, وأيضا لا أنكر منذ أن وصلت هنا حفاوة الاستقبال وطيبة ناسها وأيضا الاستقبال العظيم وحفاوتكم لنا, هذا شيء ملفت لي وأيضا إلى زميلتي المرافقة لي في قطاع المياه السيدة ويني. نحن استقبالكم لنا وحفاوته الدافئة لمست قلوبنا, فنحن عندما أتينا إلى هنا شعرنا بمدى حبكم واهتمامكم لنا. فوالدي ينحدر من إندونيسيا, والده وخاصة ينحدر إلى حي مليان بالحضارم هناك في هذا الحي, فهو زار هذا الحي العام الماضي ولاحظ كثرة الحضارم الموجودين في ذلك الحي, فوالده ينحدر من إندونيسيا.
0: نعم. Yes, part. جميل جدا أن يكون ضيوفنا أيضا لهم علاقة بحضرموت وأيضا ترابط المجتمعات مع بعضها البعض. نعود إلى طبيعة الزيارة إلى محافظة حضرموت, هناك لقاءات بالسلطة المحلية بالجهات المعنية التي ستقدم لهم هولندا الدعم في مجال المياه أو في الصرف الصحي أو في الزراعة وعدة مجالات. فإلى الآن إلى أين وصلوا في ترتيبات هذه الزيارة ولقائهم بقيادة المؤسسة المحلية من الصرف الصحي مثلا, قيادة السلطة المحلية؟
2: هم المياه بيلتقون بهم بعدكم
0: بعد
2: هذا إيه, نحن رايحين إلى المياه. First, I am so proud of the great relationships that Hadramese have with you since long, long time. Because it's very nice that we strengthen the cohesion between all the communities, and that's also a very great thing. Back to the nature and the main purpose of your visit. We know that you have been, you have been meeting the local authority and most of the officials there and the competent authorities in terms of the support that you are providing and your intervention for the water, sanitation, agriculture, and all other areas that you are providing. So, according to your visit and up to this moment, where did you reach with them in terms of the achievement of those objectives of your visit?
3: Thank you. So we are here actually with our colleagues from the United Nations, from the FAO, who've kindly guided us through the program activities that we were implementing with them in the Wadi Hajo. But as always, I think also the listeners will agree that women voices are more important than the men voices here on this table. So I'd kindly like to give the word to Ms. Winnie to say a few words as the expert on water, what we did in the Wadi Hajar.
4: Good morning, everyone. I'm very happy to be here. Thank you for having us. So yes, yesterday we visited the Wadi Hajar. I'm the first secretary for water, and I started this position in August last year. So I was very happy that I finally had the opportunity to go to the Wadi Hajar and visit our biggest project in the field of water in Yemen. FAO put together a great program for us, so it was very good to see some of the interventions that have been done through the program. Water diversion structures, canals, irrigation systems, and we also had the opportunity to talk to farmers, water user associations. So we were very happy to be here. It was very good to hear from the farmers directly the impact that the project had on their livelihoods, on their income. And we luckily also had a chance to meet some women, see how the impact, what the impact has been on this program. I was very happy to see the good cooperation between FAO, the local authorities, the Ministry of Water, the Ministry of Agriculture, the farmers, the water user associations, because of course an impact can only be made if we do it together. I was very happy to see the good collaboration yesterday. So it was a very important day for me to visit the projects. I've learned a lot, and I'm very happy and grateful to FAO for all the good work that they did.
2: أول ما بدأ السيد بارت قال بحكم القاعة الآن أكثرهم رجال فالصوت النسوي شوية غير موجود فنحن سوف نعطي الفرصة للسيدة ويني أن تتكلم. قالت السيدة ويني شكرا لكم صباح الخير. أمس زرنا وادي حجر. هي طبعا تعمل سكرتيرة في قطاع المياه للسفارة الهولندية. عينت في هذا منذ أغسطس العام الماضي. مشروع وادي حجر معروف وبالنسبة لكم يعتبر مشروع كبير خاصة لمصادر المياه وكيف استغلالها واستخدامها بالشكل الأمثل. لا ننسى يعني هم حصلوا على معلومات فيما يتعلق بالبرنامج ومدى الإنجاز فيه من زملائهم في منظمة الأغذية والزراعة الفاو التي هم شريكهم يعني الدولي في هذا إنجاز هذا البرنامج. فهي لاحظت البرنامج كبير جدا والإنجازات مثل إنشاء السدود أيضا أنظمة الري الحديثة. فالمزارعين سعيدين بهذه التدخلات وأنا أيضا سعيدة بأن أكون مباشرة أستمع إلى المزارعين بشكل مباشر ووجها لوجه وهذا يعطيني انطباع عن مدى إنجاز المشاريع بالشكل الصحيح. هذه المشاريع أيضا أدت إلى تحسين دخل الفرد المزارع وأدى إلى تحسين في مستواه المعيشي. حقيقة أني سعيدة بالتعاون الذي أراه ما بين أفراد المجتمع ومنظمات الدولية التي تقوم بالدعم وتوجيه الدعم لكم. التعاون كان جميل كان جدا رائع وأيضا ممنونة كل الامتنان لمنظمة الأغذية والزراعة على ما تقوم به من تنفيذ للبرامج التي نحن نمولها في سفارتنا الهولندية.
1: ايضا دكتور علاء انا اشكرك على الترجمه هذا وان كنت يعني القاسم المشترك بيني وبين الاخوه نحييهم الله يعني. بس دعني اضع سؤال انه الدول الهولنديه دوله هولندا بكل تاكيد يعني هي داعمه في كل شيء. هناك مشاريع نفذت في المياه والصرف الصحي في الزراعه زي ما تفضلوا باليمن ايضا في التعليم المهني والتدريب. هي دائما يركز او تركز المشاريع في التدريب والتعليم التعليم والتدريب مهني. كم مشروع نفذ عبر دولة هولندا في اليمن في الصرف الصحي أيضا في المياه في التعليم والتدريب المهني؟
2: Okay, we know that Holland and the Dutch government is playing a very significant role for supporting Yemen, in particular Hadhramaut, in different aspects, including the water sector and the sanitation, the agriculture and education. As you said, basically the vocational education and the training and capacity building. So is it possible to brief us with some information about the achievement of the program in water and in, for example, sanitation and education, in particular the vocational education and training?
3: And particularly the, like how we contribute to educating
2: people. We contribute to education.
3: Yeah, no, of course. Like, I mean, like Winnie said during our trip yesterday to the Wadi Hajar, our colleagues of FAO guided us to a couple of interventions where farmers gained access to different irrigation systems, basically with the purpose of, you know, enhancing the growth of crops, contributing to the interest that they gain from it. And these achievements are not just placing new, let's say, drip systems or new systems for the farmers, but also about, you know, on the job educating, you know, letting people experience what the new systems are like. So it's very hands-on, you know, like transfer of knowledge. And we do the same actually in every sector that we help with. So yesterday we also went to a health clinic. So the Netherlands, one of the focal points besides water is mother and child care. That's health care mainly focused on the health of women after childbirth or before childbirth. And also there, you know, like the we do this together with an organization called Mary Stopes International and their local partners. And also there you see that, like, in order to train midwives, in order to train people that can advise, you know, based on the experience that has been in the country also for a long time, you know, but you can facilitate that knowledge exchange at a very deep level by letting, you know, like women train other women and transfer that knowledge. But also on other things, I mean, our program is quite broad. So these are just two examples. So that's water and health. But we are also working on the development of contributing to the knowledge and the network of the more leadership sector in the country. So both business-like, but also political. We also have training where we connect local leaders with leaders internationally, so that there is a peer network where they can learn from each other. And I think that's the basis of many of our interventions, is to connect people. And if you connect people in the right way, like we've done basically since the 17th century, you know, we learned a lot from the Hadarami people and vice versa. We're still trying to contribute to that by connecting the dots. And if you connect people in a good way, then that knowledge will start flowing. And I think that's the basis of many of our interventions.
5: Dr. Ala, I'm not sure if you have any questions. In the case of the people who are
2: not here, he says you love Hadrami people.
3: I do.
2: Because this word and this term is always in. Yeah. Actually, as my colleague, Ms. Winnie, the first secretary of water sector in our embassy, actually, we visited Wadi Hajar. رحنا قمنا بزيارة وادي حجر أمس. وزملائنا كانوا معانا في الفاو وهو الجهة المنفذة والإشرافية على المشروع. طبعا في ناحية الزراعة مثلا والمياه التقينا بالمزارعين. أصبح المزارعين الآن قادرين على الري الحديث. أصبحوا يتعرفوا على الري الحديث. هذا وبفضل هذه الطريقة إنتاجهم زاد وتحسن مدخولهم الشهري وتغيرت حياتهم وسبل عيشهم بشكل الأمثل. هذه الإنجازات مثل الري بالتنقيط وغيرها من طرق الري الحديث ساهمت بشكل كبير في تطوير قطاع الزراعة عندكم. أيضا إعطائهم معرفة وتزويدهم معرفة فيما يتعلق بالزراعة وكل ما يتعلق بالزراعة. الجانب الصحي زرنا أيضا في وادي حجر هناك وحدة صحية وعيادة صحية متكاملة تم حصول على الدعمها من السفارة الهولندية عن طريق منظمة ماري ستوبس. زرناها هناك أمس. وهذا المركز حقيقة يهتم بالطفولة وبالأمومة والرعاية التي تتحصل عليها المرأة الحامل قبل وبعد الولادة وأيضا تحصينات وكثير من الأمور في هذه العيادة وفعلا تم افتتاحها أمس رسميا بوجودنا. تبادل المعرفة أيضا تدريب النساء وكيف نجعلهم قادرين أن يدربوا نساء آخرين وهذا يعتبر أمر مهم جدا في بناء القدرات وكيف هم ينقلون المعرفة والمهارات بينهم البين. حقيقة مشروع المياه والزراعة والصحة برنامجنا كبير. البرنامج هنا كبير جدا لا يسعفني أن أعطي كل التفاصيل. المساهمة في قطاع الريادة أيضا والقيادة للرادين المحليين فنحن نربط القادة والرواد المحليين أيضا بالرواد والقادة الدوليين لكي يتبادلوا معهم الخبرات بالشكل الكبير والشكل الصحيح. ربط الناس مع بعضهم البعض هذا يجعل هناك تبادل معلوماتي ما بين الأفراد وهذا جدا مهم في نقل الرسالة ورسالة العلم والمعرفة. نحن نربط النقاط مع بعض في النهاية نعطي الهدف المنشود الذي يعمل إلى تنمية لهذا الإنسان.
0: نعم طبعا الوقت يدركنا ضيوفنا الأعزاء في الاستوديو وهناك برنامج كبير لديكم الآن بعد الإذاعة في مؤسسة المياه وفي بعض نتمنى لهم إقامة طيبة في محافظة حضرموت وأيضا هذه الزيارة الجميلة في هذا الصباح الجميل لهذا الصرح الإعلامي إذاعة المكلة ونشكرهم جزيل الشكر باسم قيادة الإذاعة مثلا في مدير العام الأستاذ أفرح محمد جمعخ خان وأيضا تكون هذه الزيارة أيضا فاتحة خير لإذاعتنا إذاعة المكلة في تطويرها وانتشال هذا الوضع الذي تعيشه وتكونون أيضا بعض اللحظات في زيارة لأروقة الإذاعة في الاستديوهات وأيضا لترون بمعينكم التسجيل في الاستديوهات وأيضا قيادة الإذاعة فنرحب بكم في إذاعة المكلة ونتمنى لكم إقامة طيبة في محافظة حضرموت وفي اليمن عموما.
5: طيب دقيقة دكتور على في سؤال يقول الآن محمد ما شاء الله استعجل على التختيم
2: نعم
5: أزال معنا هو يتعرض عجلت شوية عليك
2: يمكن حصل على إشارة
5: لا لا معلش الدنيا بخير
2: no problem.
5: طيب سؤال هولندا معروفة بأن أكبر مصدر لإنتاج زراعي في العالم. لماذا وما هي الطرق المستخدمة وهل سيطبق هذا النظام بالإمكان وفق المعطيات وفق المعايير اللي تمشي عندنا هنا؟ هل سيطبق في اليمن أو أنه في إمكانية تطبيقه؟
2: Actually, we all know that Holland is almost the biggest international exporter of the agriculture products. So is this going to be a blight here through the program that you are implementing? Shall we be good exporter for agriculture products in the future, according to your experience?
3: Well, like I certainly hope so. Like, and you're right. Like, the Netherlands is a big player, especially in the field of milk products. You know, like I think many people will be familiar with the Dutch cheese and like Dutch cows. And I know for a fact that like many of the cows that are here in Yemen are also originally from Friesland, which happens to be the birthplace of Miss Winnie here. Okay. That's the if you see a cow that has like the black and white spots, okay, that's a cow that is a descendant of like a cow from the Netherlands, probably a long time ago. I do see here, looking from the agricultural lens, that Yemen and more specific Hadramaut like has a very good chance of like, you know, like eventually in the future, like also following that example. Like from the Dutch side, we are also really keen to eventually, and that's again like one of those things that we try to do in all our programs, to get the private sector involved, because you know, just like doing this like development cooperation, as we call it, will not change anything in the long term. You know, it has to be embraced by an economic model. And getting the local private sector involved, but also like connecting the local private sector with Dutch companies, I feel that there is a lot of opportunity there to expand and to see and explore what can be done and how we can you know, like basically push our relationship beyond the development relationship and see whether we can you know, get active together in the field of import exports of food products that are produced in Hadramaut and vice versa, because I can everyone recommend the Dutch cheese, but maybe we can see if we can make Dutch cheese in Hadramaut, who knows.
2: أتمنى يعني أن يتم هذا الشيء وأن نحن يعني تصبحون إن شاء الله في المستقبل مثلنا يعني مصدرين للإنتاج الضخم الكبير. نحن حقيقة نحن في هولندا يعني معروفين بالإنتاج الزراعي الكبير، فنحن مصدرين له حول العالم. كلكم تعرفون الإنتاج الحليب، الحليب غالبا يأتي من هولندا، الأبقار الهولندية المعروفة، أيضا الجبن الهولندي المعروف عندكم وعند العرب بشكل عام. أيضا أنا لاحظت عندكم يعني هنا في

بشر. وفي كتاب اللطائف لابن الجوزي: كم من مراء يتعب في تهجده فتنفض ريح الرياء أوراق تعبده. وقالوا لكل شيء آفة، فآفة العلم النسيان، وآفة العبادة الرياء، وآفة الحياء الضعف، وآفة اللب العجب، وآفة الظرف الصلف، وآفة الجود السرف، وآفة الجمال التيه، وآفة السؤدد الكبر، وآفة الحلم الذل، وآفة الحلم السفه، وآفة الحديث الكذب، وآفة الشجاعة البغي، وآفة السماحة المن، وآفة الدين الهوى، وآفة الحسب الفخر. ومن النوادر المتصلة بالرياء والمرائين أن أشعب صلى فخفف الصلاة، فقيل له: ما أخف صلاتك؟ قال: إنها صلاة لم يخالطها رياء. وصلى رجل من المرائين فقيل له: ما أحسن صلاتك؟ فقال: ومع ذلك إني صائم. وقال طاهر بن الحسين لأبي عبد الله المروزي: كم لك منذ نزلت بالعراق؟ قال: منذ 20 سنة، وأنا أصوم الدهر منذ 30 سنة. فقال طاهر بن الحسين: يا أبا عبد الله، سألتك عن مسألة واحدة فأجبتني عن مسألتين.

يقول كثير من المتحدثين والكاتبين: هذا الأمر له بدائل كثيرة، يجعلون البدائل جمعا للبدل أو البديل، وهذا خطأ. صوابه: له أبدال كثيرة. فبدل الشيء في اللغة ما يمكن أن يكون خلفا عنه، جاء في اللسان، والبديل البدل، وبدل الشيء غيره. قال ابن سيدة: بدل الشيء وبدله وبديله الخلف منه والجمع أبدال. انتهى النقل من اللسان. فالأبدال إذن جمع للبدل والبديل، ولا يكون البدائل جمعا للبديل، لأن فعائل يقاس جمعا لفعيلة، كالكتيبة والعشيرة والصحيفة، جمعها كتائب وعشائر وصحائف. ولا يجمع فعيل قياسا على فعائل، وما جاء من فعيل مجموعا على فعائل جاء مؤنثا، كخريق اسما للريح وهي مؤنثة يجمع على خرائق. أما البدل والبديل فيجمعان على أبدال وبدلاء، جاء في أساس البلاغة للزمخشري: وهذا بدل منه وبديل منه وهم أبدال منهم وبدلاء. ويقول عبيد بن الأبرص: فإن تك غبراء الخبيبة أصبحت خلت منهم واستبدلت غير أبدالي. وعليه قول ابن الرومي: لكل بديل حين يخلو مكانه، وما لبني وهب من الناس أبدال. ويقول الإمام الشافعي: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. لذا قل عزيزي المستمع: للأمر أبدال كثيرة، ولا تقل للأمر بدائل كثيرة، لأن هذا من الأخطاء اللغوية الشائعة.

يقول العامة عندنا لي في البرمة يبين المقدح، أي إن ما كان خافيا يمكن إظهاره. وفي هذا المثل لفظتان فصيحتان هما اللتان قام على أساسهما بناء المثل، وهما البرمة والمقدح. فالبرمة من أنواع القدور التي تعد للطبخ، جاء في اللسان: والبرمة قدر من حجارة، والجمع برم وبرام وبرم. قال طرفة: جاءوا إليك بكل أرملة شعثاء تحمل منقع البرم. وفي حديث بريرة: رأى برمة تفور. البرمة القدر مطلقا، وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. والمبرم الذي يقتلع حجارة البرام من الجبل ويقطعها ويسويها وينحتها. انتهى النقل من اللسان. يقول أبو هلال العسكري هاجيا رجلا بخيلا: لك برمة نزهتها من أن تدنس بالدسم، بيضاء يشرق نورها كالبدر في غسق الظلم. لو كان عرضك مثلها كنت الممدح في الأمم، أو كان فعلك مثل قولك كنت تاريخ الكرم. ويقول الشريف الرضي: يعتاد ذكرك ما تهزم مرجل، وطغى تغيض برمة أعشاري. هذه هي البرمة في فصيح الكلام. أما المقدح الذي ذكر في المثل العامي الدارج، فصواب لفظه في فصيح الكلام المقدح بكسر الميم على زينة مفعل، وهو من أوزان أسماء الآلة، فهو آلة القدح، والقدح هنا بمعنى الغرف من البرمة. ويسمى كل غرف من قدر قدحا. وفي اللسان: والقديح ما يبقى في أسفل القدر فيغرف بجهد. وفي حديث أم زرع: تقدح قدرا وتنصب أخرى، أي تغرف. يقال: قدح القدرة إذا غرف ما فيها. وفي حديث جابر: ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك واقدحي في برمتك، أي اغرفي. انتهى النقل من اللسان. إذن عزيز المستمع، اللي في البرمة يبين المقدح كما يقول العامة.

0: استعملت العرب ألفاظا متعددة لمحاسن أخلاق المرأة وسائر أوصافها المحمودة فيها. فإذا كانت المرأة حيية فهي خفرة وخريدة. جاء في اللسان: الخفر بالتحريك شدة الحياء. تقول منه: خفر بالكسر، وخفرت المرأة خفرا وخفارة، فهي خفرة على الفعل، ومتخفرة وخفير من نسوة خفائر. وتخفرت أي اشتد حياؤها. أما الخريدة فالأصل في معناها الصمت، والخريدة أيضا في الأصل اللؤلؤة المصمتة قبل ثقبها. ثم وصفت الفتاة البكر بأنها خريدة تشبيها لها باللؤلؤة التي لم تثقب. ثم صارت الخريدة بمعنى الفتاة الحيية لأن البكر توصف بالحياء في الغالب. يقول أبو فراس: لقد ضل من تحوي هواه خريدة، وقد ذل من تقضي عليه كعاب. فإذا كانت المرأة منخفضة الصوت فهي رخيمة، والرخيمة من الرخامة وهي ترقيق الصوت. جاء في اللسان: والرخيم الحسن الكلام. والرخامة لين في المنطق حسن في النساء. ورخم الكلام والصوت، ورخم رخامة فهو رخيم أي لان وسهل. وفي حديث مالك بن دينار: بلغنا أن الله تبارك وتعالى يقول لداود يوم القيامة: يا داود مجدني بذلك الصوت الحسن الرخيم، وهو الرقيق الشجي الطيب النغمة. وكلام رخيم أي رقيق، ورخمت الجارية رخامة، فهي رخيمة الصوت ورخيم إذا كانت سهلة المنطق. قال قيس بن ذريح: ربعا لواضحة الجبين غريرة، كالشمس إذ طلعت رخيم المنطق. فإذا كانت المرأة محبة لزوجها متحببة إليه فهي عروب. وللعروب في اللغة معان متعددة، من بينها المرأة المتحببة المتدللة إلى زوجها، وهو وصف مأخوذ من الإعراب، والإعراب هنا بمعنى الجماع. لذا قالت العرب: خير النساء المتبذلة لزوجها الخفرة في قومها، أي التي إن كانت عند زوجها تبذلت ولم تحتشم، وإذا كانت في قومها كانت خفرة حيية محتشمة. ومن معاني الإعراب التزوج بالعروب، أي بالمرأة المتحببة إلى زوجها المتدللة المطيعة له. وجمع العروب عرب. يقول لبيد بن ربيعة العامري: وفي الحدوج عروب غير فاحشة، ري الروادف يعشى دونها البصر. ويقول قيس بن الخطيم: فيهم لعوب العشاء آنسة الدل، عروب يسوءها الخلف. فإذا كانت المرأة نفورا من الريبة فهي نوار. فالنفور الفرار، والريبة الشك، والنوار هي التي تنفر من الشك. لذا وصفت كل فتاة نفور بأنها نوار، تشبيها لها بالظباء التي توصف بأنها نافرة ونفور. جاء في لسان العرب: والنؤور والنوار، المرأة النفور من الريبة، والجمع نور. وقيل النور جمع نوار، وهي النفر من الظباء والوحش وغيرها. انتهى النقل من اللسان. ونوار في كلام العرب صار علما. يقول أبو نواس: ديار نوار ما ديار نواري، كسونك شجوا هن منه عواري. ونوار زوج الفرزدق التي أكثر من ذكرها في شعره، وهي التي يقول فيها: ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، وكنت كفاقئ عينيه عمدا فأصبح ما يضيء له النهار. فإذا كانت المرأة عفيفة فهي حصان بفتح الحاء. يقول حسان بن ثابت في مدح أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والاعتذار عما رماها به: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. وفي اللسان: وامرأة حصان بفتح الحاء، أي عفيفة بينة الحصانة والحصن، ومتزوجة أيضا من نسوة حصن وحصانات، وقد حصنت تحصن حصنا وحصنا وحصنا، إذا عفت عن الريبة فهي حصان. وحصنت المرأة نفسها وتحصنت وأحصنها وحصنها وأحصنت نفسها. وفي التنزيل العزيز: والتي أحصنت فرجها. قال شمر: امرأة حصان وحاصن وهي العفيفة. فإذا أحصنها زوجها فهي محصنة، والجمع محصنات. جاء في اللسان: والمحصنة التي أحصنها زوجها، وهن المحصنات. فالمعنى أنهن أحصن بأزواجهن، والمحصنات العفائف من النساء. وأصل الإحصان المنع، والمرأة تكون محصنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج. يقال: أحصنت المرأة فهي محصنة ومحصنة، وكذلك الرجل. فإذا كانت المرأة تجتنب الأقذار وتتنزه عنها فهي قذور. يقول هدبة بن الخشرم: فقامت قذور النفس ذات شكيمة لها قدم في قومها وتبحبح. فإذا كانت المرأة كثيرة الأولاد فهي نثور، كأنها تنثر ما في بطنها كما ينثر الرطب اليابس من عذق النخلة إذا هز وحرك. فإذا كانت قليلة الولد فهي نزور. وفي اللسان: النزر القليل التافه. قال ابن سيدة: النزر والنزير القليل من كل شيء. والمرأة نزور، أي قليلة الولد، ونسوة نزر، والنزور المرأة القليلة الولد. وفي حديث ابن جبير: إذا كانت المرأة نزرة أو مقلاة، أي قليلة الولد، يقال امرأة نزرة ونزور. وقد يستعمل ذلك في الطير أيضا. قال كثير: بغاث الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة النزور. فإذا تزوجت المرأة ولها ابن كبير بالغ فهي باروك. فإذا كانت تلد الذكور فهي مذكار. وفي اللسان: وامرأة مذكر، أي ولدت ذكرا، فإذا كان ذلك لها عادة فهي مذكار. وكذلك الرجل أيضا مذكار. قال رؤبة: إن تميما كان قهبا من عاد، أرأس مذكارا كثير الأولاد.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، بين السؤال والجواب يكمن فصل الخطاب، وأنتم ونحن في أثير إذاعة المكلا. ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار، حلقات إذاعية في ساعة أثيرية، يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.
2: أعزائي المستمعين عزيزاتي المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامجكم الأسبوعي المباشر ضيف على ناصية الحوار. واليوم زميلي العزيز سعيد الحاج لظرف خارج عن الإرادة أتغيب وسأدير محله هذا الحوار مع ضيف عزيز علينا وعلى إذاعة المكلة وعليكم مستمعين الأعزاء، ضيف عزيز علينا الأستاذ الفنان والإعلامي أنور سعيد الحوثري. ستدور حلقة اليوم من هذه الضيافة على ناصية الحوار مع أستاذنا العزيز الفنان والإعلامي أنور سعيد الحوثري. مستمعينا الأعزاء سنتواصل معكم بعد هذا الفاصل. الإعداد والتقديم محمد أحمد بن شيخ أبو بكر، التنفيذ والإخراج عمر علي بنبوع، ومن إدارة الإعلام الجديدة الزميلة مادلينا وكود. فكونوا معنا.

0: فيما يخص المقامات. وعرفت أن هذا المقام هو يعني من أكثر المقامات اجتماعاً على الهنية والعاطفة. وما حوجنا الآن
1: إلى الهنية والعاطفة
0: إلى الماضي. فهذه بداية. بعد كذا تم الاستعانة بنا بشكل خفيف مع الفنانين الموجودين في الشحر، سيد عبد النعيم محفوظ بمبريك في أداء دور الكورال. يعني تفتر على الفنانين يحبون الأصوات الصغيرة هذه، يسموها أصوات السوبرانو والأصوات المستعارة الحقيقة هذه للأطفال. فاشتركنا في أول حفل في الباق ثانوية بمطرف حاليا المسمى في المسرح القديم خلف محفوظ بمبريك وعلي سعد عبد النعيم في الأغاني اللي اشتهر.

0: فكرة في البداية يا أخي شارك العمال خليك عامل عتقدنا نفس ما يلين إحنا فيه الآن.
1: كان وقت العمل واليوم يلا يا
0: خان وقت العمل أول ما غناها شعب النيم قبل
1: الحداد
0: قبل الحداد وبعدين لحكاية طبعا هذه مسؤول لحن وبعدين رحنا نذكر كنت أنا صغير ذكرتهم اللحن فهذه أشياء يعني يتذكرها تمام. برضه غنى محفوظ بن بريك يا خاينين العهود السابقة يا بايعين القلوب الصادقة فكانت هذا منطلق فصرنا ايش بعدين نتولع بالطرب اكثر الى ان حظينا بفرصه بسيطه في الايام الثانويه وفي الشعر
1: في ثانويه بمطرب برضه
0: بمطرب ولكن هناك في نشاط ايضا في الديس
1: يعني تعليمك الابتدائي والثانوي كله في الشعر
0: الابتدائي مش كله الى يعني درست الى سنه رابعه في الشعر بعدين انتقلت بعد ما انهى الوالد مهامه في الاداره المحليه وسافر اقتار مغتربا رجعنا للديس وفي الديس حضينا ايضا فرصه كانت دافع قوي ان احنا ننشط يعني
1: نعم وهكذا يعني البدايه المدرسيه هي التي تصقل هذه المواهب في المجالات كافه ومنها المجال الفني ابو سهون. طبعا اشتهرت زميلي أنور أغنياتكم وألحانكم الجميلة بجانب التراث الشعبي وهنا موثقة لك في مكتبتنا الإذاعية ألحان جميلة شعبية من مولود شعبي. هل تهدفون من ذلك المحافظة على هذا المولود؟
0: جات فترة علينا هنا أيام المدير السابق الراحل العزيز حسين محمد بزياد
1: الله يرحمه
0: ان نحن نعمل اغاني تنتجها اذاعه المكلم خاصه بالتعداد السكاني.
1: نعم
0: كان نحن والفنان العزيز احمد مرجان الله يحفظه وجه له تحيه. احمد مرجان دائما معطاء ودائما يخذلني في كل ما اطلب والاستاذ القدير رشاد برك بن سعيد يجي لي الاذاعه هنا ونتمرع نالف عدك ساعة يعني انه يكون لي مش عارف هوايه كذا يعني مثلا نتخيل ان احد يدق على الباب نقول طبعا كله بالاورغن ننفذه تك تك تك من على الباب نحن اصحاب التعداد وبعدين قم يا وليدي من وقته وفتح من الباب وما كذا الظهر نسيت واكثر من اغنيه بعدين جت اغاني دهناها للعيد وللمكلة وكانت اول فرصه طبعا تتيح للفنان العزيز محمد سعيد الناخبي في اغنيه المكلة اسمها المكلة اغنيه وايضا عملت اغاني عيديه فالموضوع لم يتوقف عن كذا بعدنا اخذنا نعمل اغاني حق الامومة والطفوله وما كنا نسال مثلا على شيء اجر ولا شيء كان نحن مستمتعين بان نحن ننجز شيء
1: وتقدموا شيء يعني في أيه. في في ارشيف يعني حتى اذكر ما غنيت عيد الاذاعه
0: وغنينا
1: ولا زالت هذه المنطقه دائما تحظى بنصيبها
0: اذاعتنا نحييها اذاعتنا نحييها ولا نقدر نراضيها
1: نعم
0: كما كذا فعلا يا مخاني ما كنا نقول هذا فيما يخص المناسبات فيما يخص الموروث أنا طبعا اتجهت عود بالله ممكن مثلا إلى أننا نحاول نتصيد الألوان الغائبة أو المغيبة
1: صحيح
0: مثلا نقع شرح الغيل الناس تعودوا يغنونه على طريق الصاحبي وين يا حادي العيس هذه الأغاني كانوا الناس يتعودينها مثل ما اختلفنا نحن الاستاذ العزيز الراحل علي سعيد يقول لي هذه الاغاني يا اخي حق مدار انت كيف تدخلها في الطرب؟ نقول لنا الحانها رفيقه وايضا الناس تحبها
1: وايضا حتى لا تنسى توثق هي الان يعني الاجيال اللي قاعده تعرف لنا في لون من الالوان الغيلي والشروحات الغيه دحيفه يعني هذا يمكن يمارسونها في الالعاب الشعبيه لكن عندما توثق وتغنى حتى الاجيال
0: ايوه بالضبط حصل الالوان الغيلي والدحيفه كانوا يعتبرونها بس هي من الالوان المحصوره بس في المدارة حتى الهبيش قبل ما يتجه له الفنان العظيم الراحل ابو بكر سالم يعني حق لنا يا ابو جناحين الذي يحبهم قلبي مولى هذه اصلا كانت الحان مداره هبيش بعدين لانها جميله
1: جميله نعم
0: ف يعني اسمها اقول ايش استقطبت اليها الهام المحضار وغير المحضار وصارت لون اساسي في الاغنيه الحضرميه
1: نعم صحيح نعم ابو سهون طبعا على ذكر الالوان يعني الغنائيه البلاد تمتاز بألوان غنائية متعددة، سواء داخل حضرموت في من الوادي إلى الساحل، وأيضا على مستوى الوطن اليمني هناك ألوان لحجية، صنعانية، يافعي، عدني، حضرمي. فأين يجد نفسه أنور الحوتري بين هذه الألوان؟
0: طبعا انا من البيئه الحضرميه، يعني مثلنا جدي وجدي وما قبله كنا في حضرموت، وطبعا امي من آل بشعيب ويحبون فالجذور راسخه، يعني لهم هوايه في الشعر والسماع الدان والشعبي كذا. فلما انت مثلا يعني تحاكم المراحل اللي استمعت فيها إلى كم هائل من الألوان، يعني أذنك أسمع تكين تستقطب تجتذب إليها الأغاني اللي سمعتها، سواء محمد جمعة أبو بكر سالم، وإضافة إلى بيئتك المحلية. نحن تعرف الديس عندنا زيارات، وتكون في الحامي برضه زيارات في كل مكان، فالأذن صارت بعد فترة صرنا نحن خلال إذاعة عدن وإذاعات المحلية نسمع أغاني من صنعاء، نسمع أغاني لأيوب طارس وأغاني
1: سنيدار
0: كلهم سنيدار الحارثي، وأيضا سمعنا الفيصل العلوي أكثر. فلما بعدين تروح توازن فيما يخص الصعوبة اللي أنت تقدر تأديها فيما بعد، ما يحصل عندك نوع من التراكم السمعي، تختبر قدراتك، تلاقي انك يستهويك اللون الحضرمي اكثر
1: من الالوان يعني الاخرى،
0: تحس ان كرام رسال محمد جمعة في اذنك
1: يرن
0: يعني بعدين بعدها فترة بدو زبير ومحفوظ بن بريك وكندارة، فالاذن مليانة. اضافة الى السابق من ابو بكر سالم، فهذا الاولوية في السمع وفي الاداء، تحسها للون الحضرمي. بعدين اللون اللحجي اوتوماتيكي، لان الاغاني المخضراء انظرنا حتى عالم حنا وعالم
1: حجي،
0: هذا الحجي حق القمندان. فكان الحضرموت يعني ملتقى لثقافات كثيره، حتى عندنا المشحات الدينيه، الصنعاني موجود، عندك يحيى عمر اليافعي، يعني اخطبوط
1: اللون اليافعي
0: طبعا، يعني تقدر تقول هو بلاغ السقف الذي لم يبلغ احد من حيث او كميه العطاء، تنوع في العطاء ايضا، كما يقول شعر ويلحن ويعزف وتلاقي في كل مكان، بحريه، فن الصوت، فهذا كله برضه لما تيجي حتى لما تلحن بعدين تحس نفسك احيانا تروح على لحن، احيانا تروح على عدن، احيانا كان معظم الالحان شعبيه من حضرموت.

0: يا سلام ابو علي مخرجنا اطرحها لل هي من اعتقد خطير
1: ابو علي خطير
0: هذا من الاغنيات الجميله التي غناها محمد مرشد ناجي وهو لون يختلف من الوان الغناء
1: ايوه لون تعزي طبعا هو
0: تعزي
1: هي محمد مرشد اصوله قال انها من من جبل المعافر يعني من تعز بس طبعا هم ابوه جاء عبر يمكن جده جاء الى عدن واشتغل
0: الاصل من تعز هو
1: اصوله يعني بعدين هو ما يعرف تعز طبعا هو واحد اني بعدين والشيخ عثمان وصار ركيز يقونه يقونه في عدن يعني الاصول يعني هذه مثلا مش ذات اهميه اهم شيء البيئه اللي تاثرت فيها واستنسخت ذاتك وابداعك منها يعني والكلمات طبعا يا نجم يا سامر للدكتور سعد الشيباني وعمر بنبوع على فكره يمتلكها اذن موسيقيه مش عاديه صراحه وحقيقه يعني
0: ما شاء الله على
1: فكره السنوات اشتغلنا فيها معاه
0: في تسجيل البرامج
1: مبدع ابو علي الله يحفظه نعم. كلهم مبدعين نو السيد نعم. واسامه
0: نعم الله يعطيهم العافيه ابو سهون طبعا الالوان التي تختلف من منطقه لمنطقه يعني هل هناك من صعوبه في اداء بعض الالوان مثل اللون الصنعاني مثل يعني مقاماته بالنسبه لكم انتم كفنانين تجدون مثلا صعوبه في بعض مقامات الالوان الفنيه بشكل عام
1: شوف نحن بتلاقي ناس شيابه في المسايد مثلا عندكم يعني عندك عمك عمر سالم
0: الكسادي الله يرحمه
1: وكثيرين موجودين هنا في عندنا في الاروبير في الشحر وفي المكلا كثيرين رباكي فتلاقيهم يغني بالموشح لما مرات تروح انت تحسب ضغوط اللحن تلاقيه مثل على النمط الصنعاني او على النمط التراثي القديم يعني ما يسمى اوزان اللقاح 14 على 8 11 على 8 هذه الاوزان يعني مثل لما قلنا مثلا 12 على 8 او 4 على 8 مثلا شوقني برقون من الحي الى طبيعه اللحن تركيبه على الايقاع يحصل نوع من الترحيل يعني هذول الفنانين متمكنين مثل بدو زبير يجدون كرام رسال محمد جمعه يجدون هذه الالوان لكن الـ الـ الـ الصنعاني مثل الصنعاني الاساسي له ناسه يعني يعني في مثل ما قال كرام رسال قال انا بغني حتى بلجيكي الصنعاني هذه عباره مش
0: صحيح
1: قال بغني الله يرحم بصبري
0: وصبري الله يرحمه
1: قال كان ظريف وصريح
0: صحيح
1: قال قلنا ليش قال يا اخي صعب كذا مو صعب مثلا يعني بتجيب واحد مثلا من صنعاء رغم قدرتهم ما شاء الله عليهم ما بيأدي اللون الحاضر اللي كذا بنفس الكلام مثلا بيغني شوقني برقن مثل ما غناها محمد جمعة
0: صحيح
1: بنفس الشيء محمد جمعة ما بيغني مثلا حق يا هلال الفلك مثلا بيغنيها مثل الفنان من صنعاء رغم انها علي ابو بكر بشرحيل اصوله من الشعر لكنه فنيا ما له علاقه بالشعر راح صنعاء من بدري وكان كل الغناء حقه
0: الصنعاني
1: صنعاني ويكذب من يقول ان الغناء الصنعاني في توليفات اصلا وانا صوفي بنقول من حضرموت هذا كلام ماشي منه لانه لو كان كذلك كان مسيد الجيل الجديد او اللاحق لمحمد جمعه مثلا الف اغاني على النمط الصنعاني بنلاقي من الحين هذا مو موجود لكن اصحاب صنعاء لا زالوا ينتجون اغاني على النمط هذا حق غنى على نايف البواسق و ديفر بحاجر
0: نعم صحيح وانا اعتقد مره شفت لقاء مع ابو صبري الله يرحمه يعني يقول للمذيع كيف يعني تغني اللون الصنعاني قال يعني في مقامات وهكذا صعب قال له كيف ابو بكر سالم غنى اللون الصنعاني وهكذا فقال له روح سال ابو بكر قل له كم جلس تدرب عليها سنتين كم وطلبت ابو صبري
1: ابو بكر الله يرحمه رغم كل ابداعاته وقدراته يعني اخذ اجزاء بسيطه من
0: اللون الصنعاني
1: يعني انا في وجهه نظري يعني رغم ان هذا كان بيزعل العزيز الحبيب الغالي عن 48 يعني ما حد يغني من حب صنعك ابو بكر لكن من مقابل الاغاني اللي غناها ابو بكر الصنعاني نجح فيها
0: احب غربه صنعاء
1: غربه صنعاء وهذيك حق اسمه رسول يقوم بالله
0: رسول يقوم نعم صحيح
1: وغاني كثيرة عندك حق أنا مالي كبير يعني نفس النغاني بس المطاني فالأبو بكر ذكي يعني ما راح بس يقول لهم أنا كتفيت بهذا. عبد الله بدريز شوف عمل شيء ثاني. قابلته أنا في الكويت قبل سنوات وقلت له أبو عادل إيش قصدك لما اخترت دحان تغني قلبي مع
0: لون صنعاني
1: قال بس حاولت نوجه رسالة
0: أساس أن نغني
1: يعني نقدر يعني لحن من رأسه رجع لنا من صنعاني يعني هذا تقولنا أن هذا الرجال يعني يذكره بالخير ذكرياته المتكلم أي شيء ذو يعني كيف كيف يترك هذا القدر على

0: يا سلام عمر على هذا الاختيار الجميل برضو. طبعا بوسون لكم أشعار غنائية وألحان رائعة في تلحين، فكيف تأتي الكلمات وكيف تضعون لهذا الألحان المناسبة؟ يعني ما شاء الله الحين تكون سرعة بديهة، يعطيك الكلمات وانت تجيب كلمات وعلى طول يقول لك هذا الألحان أنور الحوثي.
1: شوف أنا على فكرة لازلت ما أعتبر نفسي يا حبيب محمد أن أنا شاعر، ربما يعني
0: محاولات
1: تطغى يعني صفة الملحن لحد ما، رغم حتى هذه برضه تعتبر كبيرة علينا نحن الحكي وقال يعني، لكن بس جد الناس تشجع نحن. أقول لك بس يا أخي دحين مشكلة
0: أنا لا الحان موفق، أنا سمعت كثير من الحان ما شاء الله يعني
1: الشباب دحين الحان
0: في الأغنيات في أيضا المناسبات في
1: الكم صار كبير كان بس برضه الواحد مش ممكن يبغى يعمل شيء كبير أكبر من كذا يعني يكفي مثلاً يغني لك مرساج، يغني لك مثلاً الناس برا يغني لك، فهذا شيء يعني ما هو بسيط لكان كشعر تبغى نوعية خاصة من الشعر يعني الآن الناس أصحابنا أقاربنا وأحبايبنا يقول لك كمان أنا أغني حق عرس وأنا أغني في ناس كثيرين يعني
0: ممكن تندقهم تحاولوا تجيب لهم كلمات يعني
1: وعلى على ذكر يعني على ذكر الجديد يعني كنت يعني من حوالي أسبوع رايح في الباص إلى الكلب بعدين مريت في الحامي بالأمان وذكرت أصحابي ذكرت راح نباري الدقيق بس تهيط بعدين أمدت أغني في الحامي
0: ما شاء الله
1: ليش يعني إن شاء الله بتخري في وقتها يمكن بعد 70 بنحاول برتبها نحن مباري الدقيق وبننزلها يعني
0: أغنية جاهزة بلحنها
1: بكل
0: جميل جدا أبو سعيد دائما تفاجئنا من هذه المفاجآت
1: أنا هيدا مريت في المحتمل
0: سلام

0: سلام ابداع ابو سعيد، لحن جميل والحان تراثيه، وهذا اللحن بصوت رمزي وطبعا من كلمات محمد عبد الله الحداد اللي ألف الكتاب. طبعا اشياء جميله قدمتها للمكتبه الموسيقيه الحضرميه.
1: ان شاء الله نكون يعني كذلك ان شاء الله.
0: لا لا ما شاء الله، يعني هذا لحن جميل يعني.
1: هذا محمد اللي هو عمر بنبوع حاول يغازلنا احنا على اتجاهين يعني. اغنى وش قال صاحبي وينه؟ هذا من تراث اللون اللي يسمونه لون الغيري، وبعضهم يعزفونه بالزامل يعني اللي قاعد الشرح السريع. هي جمله شبه تراثيه. بعدين عملت تخيلت ان ناس يعني جايين من البحر، وان من ضمن المنتظرين للناس ايام زمان ايام التجلوب يعني. في يعني واحد صار مفقود ما جاء معنا اخذ البحر، فقال صاحبي وينه؟ يوم ضعينا ما شفت عينه. بعدين نقول يا البحر شوفك شليت خلي، يا طم غالي وقتي محين، بيني وبينه محبه قديمه وايام زينه ما جات شينا. بعدين كما تخيلت بس تخيلت فاجئ. بعدين الاغنيه غنيتها في الكويت، غنوا فنانين كويتيين غنوها، وفي كل سمرة نحن
0: اشتغلت
1: يعني الى حد ما يعني. وهذه الاغنيه الثانيه اللي هي ماشي فايده في اللوم، يقول فيها الشاعر العزيز الراحل محمد عبد الله محفوظ الحداد: ولا يسهل علي هجرك، ولكن رقم هذا بهجرك، لاني احترت في امرك في منه علي امرك. اذا حاولت نتفاهم تقول لي كل شيء مفهوم. يعني ما بتكلم حتى ما شيء مفهوم، كلمة مفهوم تخلص يعني. اذا حاولت نتفاهم تقول لي كل شيء مفهوم، ماشي فايده في اللوم. بعدين يقول له نزيد القدر على قدرك، ولا قدرت منه قدرك، وترميه ورا ظهرك، وتخدعني بطيبه مظهرك، وانت القاسي الظالم، ومن شافك يقول المظلوم، ماشي فايده في اللوم.

0: لازلنا معكم في هذا اللقاء الجميل في ضيف على ناصية الحوار مع الفنان والعلامي أنور سعيد الحوثري. وهذا اتصال أنور لك. السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
0: من معانا تعرف عليك؟
1: أبو عبد الله.
0: أبو عبد الله ونعم فيك أبو عبد الله. معك الأنور على الهواء باشا.
1: قبل شوية سمعت ناشي فايدة لليوم.
0: أيوة
2: حياك.
1: ماذا يعني الأنور الحوثري هذه قصيدة؟
2: يا سلام أبو عبد الله صار خطير هذا.
0: يعني جميل الأغنية. أبو عبد الله يقول مش عارف أنا لك يعني عجبته الأغنية. خلخط مع أبو عبد الله ممكن يعود حتى الاتصال.
2: ممكن تعود الاتصال. عشان
0: يعني فعلاً يعني تبهر الإنسان ماشي فايدة. نسمع عنا اللغنية لكن مش عارفين اللحن هذا الجميل.
2: لا والله.
0: والكلمات.
2: بس لا تشيع نحن. نحن دافع.
0: تشيع هذا نوع تشيع.
2: بما في ذلك حتى الفنان رمزي يعني يقول ما سمع الأغنية أداها بهذا الأداء الرائع.
0: نعم.
2: وبرضه الجماعة اللي عزفوها ياسين بافطيم وخالد زعفان وسيد سمعون طبعا بأنام المجهود الأخ العزيز شاكر بشرحين اللي عملوا نحن هذا الانتشار الطيب. نشكرهم على كل شيء قدموا نحن.
0: نعم. أنور شعرنا الكبير حسين المحضار طيب الله تراه ألف أكثر من 4 دوين تقريبا شعر
2: ولا زال الأشياء ما لم نعرفها عنه
0: وأشياء طبعا. علاقتكم وتأثركم بالمحضار.
2: حسين المحضار الله يرحمه ويتوب عليه طبعا كان صديق للوالد لما كان الوالد والدي الله يرحمه سيد عبد الرب في الشحر
0: مامور
2: كان يحب المحضار ويوثق أشياء كثيرة للمحضار وفي صور في كذا وايضا
0: يعني.
2: ايوه وتحس انت ان يعني في من ضمن المهرجانات اللي كانت تقام في الساحه العامه
0: في السوق
2: ساحه الفعاليات في السوق لما شوف الوالد كذا في الصور القديمه طبعا شوف المحضار مو يدق القصيده يعني كان صار من ضمن البروتوكول العام لاي احتفال في الشحر رسمي بالمناسبات المختلفه السياسيه يكون المحضار صاحب صوت وحتى في المهرجانات الخاصة بإقامة التابينات للشعراء والشخصيات فصار المحضار قريب من خلال يعني مطالعة صوره وشعر أن الوالد كذا يحبه كثيرا وأنا لاحظت هذا بعد فترة يعني لما كنا في نشعر لما نمر عند المحضار يعطينا احنا يعني نحظى منه يعني بكثير من الود والطيب
0: تقدير الاحترام. نعم صحيح.
2: ودعيته مره لقيته كذا لبيته وعد الزواج وحضر مسكين وايضا طلبت منه مره انا رايح للكويت عام قبل الغزو على بشويه العراق للكويت قلت له ابو محضار بقيتك كان معي جتنا فوق السيك النوع علي سعيد الله يرحمه علي سعيد قال لي انا بوديك عند المحضار دخلنا وبعدين قلت له صورنا انا ابو محضار وذا وقال لي اتوامك يا ابو السعيد قلت له بخاطبك بلسان حالك قلت له بحسن ظنه اتاكم لا بتاديبه يلا بحسن الادب
0: ما شاء الله
2: قبلوه عين ما قبلتوه يا اخي ابت الخير
0: يا اخي
2: يعني قلت له عبيدكم ابنكم لا شك لا ريبه لو في لقاكم ارب الله داريم ولو مطالب عساتي قدم قال لي ما قضية مطالب كاتبة قلت له أغنية خاصة مش للكويت معي.
0: نعم ناخذ هذا الاتصال. السلام عليكم. السلام يا هلا من معنا.
3: مرحبا
0: من معنا.
3: مرحبا
2: من معي.
3: أسرى يا هلا أسرى
2: عادنا
3: خميس
2: ها
3: خميس
2: يا مرحبا
0: خميس خميس
3: واجي اخبارك انت كيف
2: الله يحفظك بيك ان شاء الله
3: ايام الزياره
2: عاشي الله هي بس كذا حضنا يا رسينا
3: وينك يا وين ايامك الحلوه ذيك
2: الايام خلاص كل حد بس خلاص دارت من الايام والحال انقلب
3: ماشي بس الصوت هنا لازم تصيب اليوم لازم
2: شكرا يا خميس الله يحفظك هذا من طيبك و
3: ما شاء الله
2: ومحبتك الله يحفظك يبقيك على
3: الطاقة حلوة المقابلة حلوة وعجبتني المقابلة
2: الله يحفظك ان شاء الله بنشوفك ان شاء الله بحي السلام
3: كلنا
0: الحمد لله
3: الشيخ
0: وبكر بارك الله فيك يا هلا فيك هلا يعطيك العافية وهذا من دوبك يا خميس هذا من دوبك
3: من دوبك
0: أول ثلاثة جماهير والنعم في مسجد جماهير
2: الحمد لله
0: حياك الله شكرا لك شكرا لك المداخلة حياك الله يعني كنت درست جماهير
2: يمكن مكان ثاني تقابل
0: مكان
2: السلام
0: نرجع للمرادي
2: بس كل السلام.

0: لازلنا مع هذا اللقاء الطيب مع الفنان الطيب والخلوق أنور سعيد الحوثري. وهذا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا من معنا؟
1: معك زكي صالح.
0: حياك أستاذ زكي.
1: الأستاذ والشاعر والمغني والمحن والأخلاق والأديب أبو سهون.
0: والنعم يا أبو سهون. نعم.
2: تفضل
1: يا أبو سهون. أخبارك طيب؟
2: زكي.
1: هلا عم.
2: كيفك؟
1: أخبارك طيبين بخير؟
2: أعطتنا إحنا فوق
1: آخر زيارة
0: وحجمة
2: رمضان. أيوة
1: أي سلام في رمضان.
2: أيوة ذاكر.
1: أحفظك ربي إن شاء الله. كيفك
2: أبو نحن خايين شوية عاد ذاكر موجودة.
1: لا الحمد لله
2: كيفك أنت؟
0: يعني علاقات أنور حي السلام كثيرة الآن. قبل شوية خميس من حي السلام والآن زكي صالح.
1: وهو أصلاً هو يعني إيش نقول لك يعني فاكهة الحي أصلاً هو.
2: يا بختي الله يرحمه كل مراحة أصحابنا من الحي.
1: فاكهة الحي حي السلام ما شاء الله. ولا زال شوف يعاود حي السلام بين الفينة والأخرى
2: طبعاً.
0: ونو الآن يعني موجود حي السلام في الإذاعة.
1: نتمنى يسوي كلمتين شوية على حي السلام يطلعها في قالب فيه والله
2: شكله. أنا والله حرصت من فترة على هذا العمل الرمضاني اللي بنسنكر في المسجد المشهور. أيوة. كل شهر رمضان قبل اخر شيء قبل سنتين وقفوا العاده هذه. كنا نذكر حي السلام ورجالات حي السلام. ويعني نرتاح لما نعطي الناس هذول حقهم من ال
1: ما شاء الله. لا يوقف ينزل من السياره ويسلم على كل من
2: حي السلام ما شاء الله تبارك الله. هذا من طيبك اخلاقك يا حبيب القلب. اشكرك يعني بر خاطرك.
1: لا الحمد لله. فنان ابو سون يعني ما في لك محاولات في الانشاد وحاجه كده؟
2: اي والله يمكن اسبوعين قبل اسبوعين كده ننشد عند السيد محسن المحضار. راح عن طريق واحد يقول لي يا اخي قوم رياض تخبر عليك بعدين يخلونا احنا ننشد. عملنا انشاد ان شاء الله بسمعك اعطي اصحاب الاذاعه يسمعونا.
1: وهذا الحلقه ان شاء الله يعني نسميها حلقه المبدعين انور و وبامبوع ما شاء الله تبارك الله.
2: نعم بامبوع خطير عندك ايش دوما دي نبش
1: ما شاء الله الحمد لله. وتحياتي لذاك استاذ شيخ محمد ابو بكر.
0: يا هلا فيك استاذ زكي. يعطيك العافيه ان شاء الله.
2: حياك زكي. حياك
0: ما شاء الله لك في الانشاد الديني. نسمعك شويه كم نسمعك يا ابو
2: قبل شويه ذكرنا ايش لما دخلنا عند المحضار.
0: نعم
2: قلت له طبعا بعد ما غنيتها
0: الاغنيه
2: اللي بتعتذر الكلام بس قلت له يا للتقى والنقى والمجد والهيبة من حيكم نذهب كل ينشم طيبة وغيثكم غيث كل الناس تسقيبة يا ساكني طيبة يا ساكني طيبة.
0: طبعا كلمات جميلة وهذا من الإنشاد الديني.
2: هذا من الأغاني الجميلة
0: الجميلة يعني يا ساكني طيبة المحضار. طبعا كما سلفنا ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: عليكم السلام.
0: يا هلا من معنا؟
3: ابو محمد كرامه.
0: نعم ابو كرامه كيف حالك؟
3: ابو سعيد
0: ما شاء الله اصحاب حي السلام اليوم
3: كله. ابو سعيد
2: محمد كرامه زي بزرع هذا.
3: وش يقول لقى اليوم اللي هذا القوم اليوم لقى يعني فعلا يعني
0: فاجئ الله
3: من واحد عليكم صحيح يومكم من الشرقية تلتكم
2: يوم الحامل المديس اخوان
3: ايه محمد بن شيخ بكر وانور الحوثري
2: مشارك اعتبر
3: خام شارك
0: لا خام شارك
3: حكوا يا اخي.
0: نعم
3: اخي اللي قالوا وياك من زمان قبل حوالي شهر
2: في بزرعة
3: كنا في نسي دا
2: فطرنا
3: لا والله اللي قالوا خليك تطفل بك بوين ما بغيت
0: اخي يشدك يشدك الاتصال
3: يعني يرسات ويعني وكلامه يعني
0: كلامه حلو كلامه
3: زي انا عشان في مصر نحن في مصر مرة يعني
2: نسينا نحن
3: في مصر كان
2: نحن في مكلقة حالي كان بكرامة ريال شعبي وتحب البلاد دي وما تتنكل أصلك يعني مرتبط باليدور.
3: حياك الله كنا في مصر كل مرة يسنا
2: يسنا يذكر الله. أيوة
3: حياك الله
2: حبيب بكرامة مشكور عصارك
3: أتكلم عليك وعادي وذكريات كنت تقول لي معها أنك يعني أديت لعليك
2: بصراحة إن شاء الله يا رب إن شاء الله نكون كذلك
3: شيلك أمرنا نحن عارفينك أنك نكبر في إذاعك شيء أبو مديح وتقدم شيء برنامج كنت
0: له وفي جاية في أسئلة جاية له أسئلة جاية عنها إن شاء الله الوقت يدخنا بس
3: وفي الرياضة شاك شيء أبو سيد
2: في الرياضة كنت ألعب كرة شوية لعبت في النادي كده بعدين بطلت ورحت شيء وكنت إداري وواكل شوية جنق ربع
3: متعدد
0: ما قلنا له متعدد ما قال تغدى نروح حجبي
2: الله أحفظك
0: حياك يا أبو كرامة شكرا لاتصالك شكرا لك طبعا كثير نعم نعم أبو سعيد ما دام أبو كرامة بدأ الجانب الإذاعة والإعلام والإعداد في البرامج أنا مجهز لك سؤال بس الوقت يدركنا وتذكر قدمنا لك عدد من البرامج العيدية وكانت أيام جميلة عندما تأتي بالكاسيتات حقك
2: يا أبو
0: الملفة
2: المكتبة فيها ما شاء الله يا عبد الحافظ بقيمة وصالح الحاج وخالد عامر فالمكتبة زينة
0: في موثق عن أيام الريل يعني الشرطة
2: أيوة الشرطة كان عبد الرحمن سيلو
0: عبد الرحمن الله يرحمه
2: الله يرحمه يا أخي بس بعدين أحيانا مثلا قاعد معك برنامي طبيعة برنامجنا كان في برنامج قدمنا اللي هو الأبرز هذا مفردات وأنغام تبحث عن المفردة وتدور على على من هذا اللفظة الشعبية وعلاقتها بالفصحى
0: وصعب هذا شوي
2: وتجيبها بعدين أغنية مثلا قالها الشاعر الشعبي تروح تدور على اللي ما قاله بيراد وقاله العطيشي وقاله من ده بحث مغني شوي ولكن الحمد لله المادة تمام بالنسبة للبرامج الأخرى هذا حديث الروح كنا نجيبها في رمضان
0: صحيح
2: برامج العادية اللي قلت لي عليها مثلا اللقاءات مثلا الثقافة والفنون في الإضاءات
0: كثير من البرامج اللي قدمتها الإذاعة
2: نسيت معظمها فهذه البرامج طبعا شاركونا فيها الأخوة المخرجين
0: نعم نعم
2: الأعزاء عمر بنبوع وأسامة جابر
0: وعبد الله السيود
2: وحتى معانا باللقدي
0: نعم سابق باللقدي وعلي ناشر
2: علي ناشر ونعم في توجه لتهيق انها فترة من النور
0: نعم نعم

0: طبعا هذه رجعنا عمر بنبوع الى التقى والنقى المحضار يعني، وهذه هي اعتبار موشحة من جانب الديني هذا نتكلم عنه.
1: طبعا هذه روحانيات المحضار لسه ما تحدثنا فيها، تبغى لها فصل ان شاء الله بننوي بنعمل عليها كذا شبه محاضرة متواضعة في نادي الشحن الادبي او حتى في مؤسسة حضرموت هنا رعاية الدكتور عبد الله الجعيدي والدكتور العزيز عبد الغرب عيسى. هذا الجانب طبعا في في في روحنا فعلا تحتاج ان نسمع لها. أنا لما سمعناها من بدوي زبير
2: التقى والنقى والمدن والهبة من حيكم نودهب كل شمطين.
0: طبعا هذا سالم علي مزيات الله يرحمه.
1: شوف شوف شوف شوف الأداء كيف اختلف،
0: اختلف الأداء.
1: هذا فنان آخر. شوف الأداء مكلا في شيء في في خصوصية طبعا. هذه الخصوصية نحن دائما نكون مكمن أو محور حديثنا عن الفنانين والعازفين، نحاول نستنكح الخصوصية هذه. إيش اللي حصل بين ده وبين ده، الأرباع النغمية هنا وهنا. فهذا مجال كبير، وبنبوع يحاول إيش يعني يعيد نحن على إلى نفس المائدة هذه. أداء سامي علي اختلف عن أداء بدوي زبير، اختلف عن مرسال، اختلف عن محفوظ بن بريف.
0: نعم صحيح.
1: هذا العالم على فكرة العالم الإبداعي في حضرموت لم يتم سبر أغواره إلى الآن. ما في ذلك خصوصية المحضار. تحدث عن إبداعات المحضار بس تقول وين تكمن إبداعات المحضار؟ هل في الجناس الناقص والجناس الكام التام، ولا في الألحان، ولا في أغراض الشعر نفسه؟ ما يعطوني خبر كذا، ما يعطوني خبر ملان. ماشي خبر ملان كذا،
0: ما حد جاء منا اخبار،
1: ما حد يجيب
0: الخبر.
1: لازم يحطون
0: الصافي لشر.
1: نعم.
0: وان شافوا سحب
1: فوق القمر فوق عرض تيران والقلب بالطير.
0: نعم. ابو سعيد كوكبه كبيره من الفنانين مثل ما افتقدناه في الساحه الفنيه الحضرميه، وكان اخر مع عبد الرحمن الحداد.
1: والله
0: كيف ترى الاغنيه الحضرميه الان مقارنه بالزمن الجميل؟
1: شوف الاغنيه الحضرميه اختلفت وتيرت وديرة إنتاجها وفقاً للظروف، وفقاً للظروف. يعني الظروف السابقة اللي أنت جيت محمد جمعة ثم أنت سعد بن نعيم ثم أنت رايح راح راح مرسال حفظ بن بريك كندارة بدو زبير حسن بحشوان، هذه الظروف ربما كانت متقاربة متشابهة. الآن الوضع اختلف شوية، صارت الكلمة قليقة، اللحن قليقة، عندنا شعار كبار
0: الآن، عندنا شعار يعني
1: لا يقولون شعار يعني. لو أخذتك مثلا سالم بن عمر الأقرابي الأكر شعار كبير، المفروض يكون له ديوان، سيب الكديش، عمر بن عجلان، حسن مصبح، حسن طيور، رمضان بعكيم، القثني،
0: بن نور، كثير من ال
1: هذول
0: عندهم
1: شعار كبار اللي دورنا ان نسيت حد منهم يعني، ما هو بسيط. لكن الآلة الكاملة اللي تنتج هذا من الاستديوهات من تطوع، كان روح تطوع موجودة عند العازفين. يعني الفنان يقول لهم محفوظ بن بريك تلمع بهم في الشحن انتج سنويا شريط شريط شريط، وحيانا حتى في السنة شريطين يجون يسمعون الشعر، يقول ما في كان جانب الماديات في اكتفاء معيشي إلى حد ما بالتكافل. الآن الأسعار طرفوا والظروف صعبة، فأثر هذا طبعا على الإنتاج الفني بشكل كامل. إنما اللي موجود في الساحة سواء كان من إجترار أغاني المحضار أو إجترار أغاني محمد جمعة مع بعض الجديد، يعتبر المشهد محافظ على تماسكه إلى حد ما يعني.

0: تم القديم جميل.
1: شوف شوف هذا اللحن وإله من حكم القدر. طبعا حق يسلم بحكم لو بتسأل عن صاحب اللحن ما حد بيجاوبه، لأن معظم الألحان في الأغاني التراثية يا أما يعني من طريقة إنشادية عقل مسايدة، هذا ما في ذلك حتى في دقيقة والقمر ولا شوف اللحن متقارب مع هذا. وكلا الأغنيتين دي يسلم بحكم. أذكر نكتة للشعر الراحل سالم محمد مفلح لما سمع أغنية عبد الحليم في يوم في شهر في سنة، قال يا يربوهم يسلم بحكم أعطاهم خشة واحدة، قال لهم في دقيقة
0: في يوم شهر سنة
1: قال في يوم
0: دقيقة واحدة
1: قال هم في دقيقة والقمر ولا فجان الظلام. فهذا الأغاني شوف هذا اللي قاع يسمونه قاع العوادي في الموسيقى يسمونه 12 على 8 يحسبون حساب يعني، وهو من الإيقاعات ذات الوقار يعني. أنا ذكر تناقش محمد بعامر وعلي سعيد وجماعة حول هذه الأشياء الخصوصية اللي مفروض نحن نكتب فيها. شوف نحن عندنا برامج كثيرة فنية في التلفزيون لكن ما حد حاول يشخص أو يعمل فلترة مثلا هذه الأغاني عوادية هذه كذا ما يمتاز الزمن هنا
0: يصنف الأغاني
1: لماذا هذا النص صار لايقا عليه اللحن اللي قاع العوادي، لماذا هذا اللحن ناسب وهي قاع العدة، لماذا الأغنية عند النساء. فهذه البرامج الشخصية تتطلب أن نرتقي كنا إلى مستوى التعريب بها. كلنا نكون عندنا ثقافة نتعلم نقرأ وكذا، هذا يحتاج تأهيل طبعا.
0: أكيد تأهيل يعني أن الوقت يدركنا بسهون. وطبعا من الجانب الفن عينت قبل سنة تقريبا مدير لدائرة الفنون بمكتب الثقافة بساعد حضرموت، يعني تستحق انت هذا واكثر يعني، فكيف رايك في
1: والله في كان تعرف انت دائرة الفنون في مكتب الثقافة على الدوام يعني عندها مشكلة عدم توفر الاعتماد كل واحد منا من الزميلات الموجودين لو يعني اعطيته منصب من غير امكانيات ما بيقدر يتصرف.
0: اكيد
1: لما جيتنا قلت لهم مشكورين على التعيين لكم الاخر كانت الاستاذه عبيره الحاضمي، قلت لهم من هو دلكم علي يعني انا ما ناقصنا، قلنا بدقت يمكن سنه تقعد، قالت لان عندنا كذا وكذا وضرب، قلنا لها طيب انا ما اوعدكم بالالتزام لكن انا بكتب خطه. هذه خطة إذا مثلا شعرت أن في تحمس لتنفيذ الحد الأدنى
0: من الخطة هذه
1: بسيطة هي ما هي تعبة. فموضوع ليس يعني موضوع كبير فأنا قلت لهم ما يصير تعيين وفي المقابل مثلا التعيين ما يرافقه حتى مثلا حافز مواصلات في الامتحان يعني مثلا ايجار في البيت
0: والشرقيه
1: مواصلات
0: صحيح.
1: فكيف يعني كيف نبعطي؟ قالوا هذا الموضوع من بحثه مع المحافظ، قلنا بحثه مع المحافظ والان قلنا سنتين ما بحثت مع المحافظ وبوك تشتغل لقينا لهم حافل كبير عريض كذا وقلنا لهم حاضرين من عندنا بنشتغل نحب البلاد هذه
0: بصماتك واضحه في الاوفرتات في المناسبات
1: ان شاء الله يمكننا من 2008 يعني متبني مساله يعني ما تقول ايش رافد المناسبات هذه الاحتفالات الوطنيه باللوحات الرقصه واغاني التربيه يعني استاذ جمال عبدون يمكن معظم مدارسكم فهي هوايه بغض النظر عن الحافز المادي لكن بس قالوا الاول كثر اللثم
0: يعور. الحديث شيق ودوشجون يا ابو سهون معك في هذه الساعه التي تمر بسرعه.
1: حياك الله.

0: وصلنا الوقت تقريبا عشية معنا دقيقة أو شيء وهذه دويته مع محفوظ
1: مبريتي. إيه هذه موسيقى أنا عملتها.
0: عملت موسيقى
1: تراثية محفوظ كلمات ولحن العكر.
0: العكر نعم الشاعر الكبير.
1: شرق شرقستان المنسي.
0: الريدة. أشياء جميلة وكنا نود نستمر معكم لكن إن شاء الله تكون لنا لقاءات أخرى
1: إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. آمين إن شاء الله وتطول في أعماركم وترفدون المحافظة والوطن بهذه الأعمال الجميلة ونعم كل خير في هذه العجالة. أوجه لك التحية أستاذي العزيز الفنان وإعلامي أنور سعيد الحوتري لحضورك اليوم معنا في الإذاعة وفرصة تعرفنا من خلالك على هذا الفن واللون الجميل أيضا الذين اتصلوا بنا وتذكروا معك الماضي الجميل حي السلام. أشكرهم وأشكر كل من استمع إلى هذا اللقاء الشيق. كلمة أخيرة وسهون.
1: والله هنا فرحان بالوجود إن استحضر ذكرياتي
0: نعم
1: في الإذاعة وترحم الأرواح الأعزاء جميعا.
0: نعم الله يرحمهم كلهم. نعم نعم كثير الله يغفر لهم ويرحمهم واشكرك دائما ابو سهون وان شاء الله نلتقي في خير وعافيه.
1: شكرا لك
0: حياك الله هذا اقل واجب معك يا
1: حبيبي
0: اعطيك العافيه. تحياتي محمد احمد بن شيخ ابو بكر العداد والتقديم الاخراج والتنفيذ عمر علي بامبوع من اداره الاعلام الجديده الزميله مدينه وكود. نلتقي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

ضيف على ناصية الحوار. ضيف على ناصية الحوار حلقات إذاعية في ساعة أثيرية يعد محاورها ويديرها أسبوعيا سعيد علي الحاج.

الحادية عشرة تماما في استوديو هذه إذاعة كل مستمعين الأكرم، مرأة صالح تحييكم وتقرأ على مسامعكم عرض الأنباء. عقد مجلس القيادة الرئاسي أمس اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس المجلس، وبحضور جميع أعضائه عبد الرحمن المحرمي، الدكتور عبد الله العليمي، عثمان مجلي، ومحمود الصبيحي، وعبر الاتصال المرئي سلطان العرادة، طارق صالح، وسالم الخمشي. وناقش الاجتماع المستجدات المحلية ومصفوفة الإصلاحات المزمنة على كافة المستويات، بما في ذلك مضاعفة جهود الحكومة لتحسين الأوضاع المعيشية والخدمات الأساسية وتعزيز حضور مؤسسات الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في البلاد. اختتم الفريق الحكومي أمس في العاصمة السعودية الرياض فعاليات الحوار رفيع المستوى بين القطاعين العام والخاص حول قطاع الكهرباء في اليمن، والذي نظمه البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ومجموعة البنك الدولي بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن مؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص اليمني والسعودي والدولي. وخرج المشاركون بعدد من المخرجات أبرزها المضيف في تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واستكمال إعداد نموذج موحد لعقود شراء الطاقة، وتأسيس وحدة الشراكة الحكومية، إلى جانب إعداد حزمة من مشاريع الكهرباء الجاهزة للاستثمار، وتعزيز التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين لتحويل التفاهمات إلى مشاريع تنفيذية على أرض الواقع. شارك دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني في احتفال أقامته بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن مساء أمس في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك بمناسبة يوم أوروبا وسط حضور رسمي ودبلوماسي واسع. وفي الحفل الذي يؤكد فيها أن هذه المناسبة تتجاوز رمزيتها الطابع الاحتفالي إلى دلالات سياسية وإنسانية عميقة، كونها المرة الأولى التي يقام فيها هذا الاحتفال في اليمن منذ أكثر من 12 عاما، مؤكدا أن الحكومة اليمنية تنظر بتقدير بالغ إلى الدعم السياسي والإنساني والتنموي الذي قدمه الاتحاد الأوروبي لليمن خلال السنوات الماضية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم أحمد الخمشي الاجتماع الاستثنائي للمكتب التنفيذي بمديريات وادي وصحراء حضرموت، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين بربع، ووكلاء المحافظة المساعدين وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء فهد بامومن وممثل قوات التحالف العربي وأعضاء المكتب التنفيذي. وناقش الاجتماع جملة من القضايا الجوهرية المرتبطة بالأوضاع العامة في وادي وصحراء حضرموت، حيث استعرض عضو مجلس القيادة المحافظ الخنبشي مستجدات الأوضاع وملخصا عن لقاءاته الخارجية وتحركات السلطة المحلية لمعالجة القضايا الأساسية وتحسين مستوى الخدمات. استقبلت الإدارة العامة لإذاعة المكلا وفدا هولنديا رفيع المستوى برئاسة نائب السفير الهولندي لدى اليمن السيد بارات فينسترا، وذلك في إطار زيارة رسمية إلى محافظة حضرموت للإطلاع على

الإنسانية والتنموية في حضرموت، خاصة المشاريع المرتبطة بخدمة السكان في مديرية حجر وعدد من المناطق الأخرى. اطلع وفد حكومي يضم عددا من مديري عموم المكاتب الخدمية بمحافظة حضرموت صباح أمس برفقة ممثلي السفارة الهولندية برئاسة نائب السفير الهولندي السيد بارات بنسترا وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى جانب عدد من الشركاء المحليين والمختصين على مستوى تنفيذ المشاريع الزراعية والمائية بمديرية حجر، وذلك خلال زيارة ميدانية شملت عددا من المواقع الحيوية. وخلال البرنامج الميداني زار الوفد الخزان التجميعي والمجمع الليلي الذي يغذي 7 قنوات ري، كما التقى بعدد من المزارعين وناقش معهم قضايا الانتاج المحلي وانواع الاسمدة المستخدمة وسلاسل التوريد، واطلع على نماذج من المزارع المستفيدة، الى جانب الوقوف على الفوارق بين انظمة الري التقليدية القديمة والانظمة الحديثة المعتمدة ضمن المشاريع المنفذة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا إلى نهاية عرضنا للأنباء، قرأته على ما سمعكم مروة صالح، نفذه على الهواء مباشرة الزميل عمر بنبوع، وكانت معنا من الإعلام الجديد الزميلة مادلينا باكون. شكرا لحسن الإصغاء.

يا مليح المحيا يا اللي الحسن فايق يسلم العقل زينه والعاشق الله يعينه يا مليح المحيا

السمر عالعرس بالعود والصافورايك والهدوء والسكينه.

زكا خمرتك يا ورد وسط الحدايق الوان من كل عينه والعين الله يا زكا خمرتك يا ورد وسط الحدايق الوان من كل عينه

0: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.
1: مالك يا طارق؟ في إيه بس؟
2: كنت تعمى. أنا
1: أنت إيه؟ أنت إيه يا طارق؟
2: أنا
1: لا يا خبر، أنت بتعيط ليه بس يا حبيبي؟
2: أصل بابا هيتجوز يا طنط.
1: ما أنا بلغني. طب وهي دي حاجة تضايقك؟
2: أصلي خايف، خايف قوي.
1: من إيه بس يا روحي؟
2: بعدين تحبسني زي ما كانت ستة بتعمل معاي.
1: ستك بتحبك يا طارق، بس هي ما كانتش عارفة تعاملك إزاي.
2: هي ست اللي هيتجوزها بابا، هتعرف.
1: طب ليه لأ؟
2: وليه آه؟
1: هو معقولة بابا حيسيبها تعمل فيك حاجة وحشة
2: وهو بابا بيقعد في البيت عشان يشوفها؟
1: الحقيقة مش عارفة أقولك إيه يا طارق.
2: يا ريت يا طنط بابا يتجوزك أنت.
1: أنا؟ مش معقول، مستحيل.
2: ليه؟
1: عشان حاجات كتير. باباك خطب واحدة تانية وكمان ما بيحبنيش.
2: إيش عرفك؟
1: لو كان بيحبني كان خطبني أنا.
2: أنت مش مخطوبة لعمو عرفان.
1: بلاش نتكلم في الحاجات دي يا طارق، دي حاجات كبيرة قوي ومش هتقدر تفهم. بس لك عليا أحاول بكل شكل ما خليش باباك يتجوز غير واحدة أنت توافق عليها قبل منه، وأظن ده المطلوب لا أكثر لا أقل.
3: أستاذ ربيع،
4: جاهز جاهز يا أستاذ رجائي.
3: ولما أنت جاهز إيه اللي موقفك هنا؟ ما تتفضل تدخل المسرح.
4: يا سيدي قدموني وأنا أدخل، بس أقول كلمتين لابني.
3: على عيني وعلى راسي. فين بعزة؟ بعزة يا واد يا بعزة. الله، حتى كمان اللي بيقدم البرنامج عايز حد ينده عليه. راح فين؟
5: أيوه أيوه يا أستاذ رجائي، موجود في ديلك أهو يا أستاذ
3: رجائي. ما تبعدش عن عيني، امسك في ديل الشكات. حاضر، عايزين نخلص. خش قدم ربيع ونهينا على خير.
5: حاضر.
4: ايه عملت ايه يا طارق؟
2: كله تمام.
4: صدقت انك متضايق علشان هتجوز؟
2: وعدتني انك مش هتتجوز غير واحده اكون بحبها.
4: اه زي مين يعني؟
2: زيها. هو انت يا بابا مش عايز تتجوز طنط تامه؟
4: علشانك انا مش عايز اتجوز علشان الجواز نفسه، لا ده انا عايز اريحك انت
2: لا اكثر لا اقل.
4: ودي انت اديك فهمت.
6: والآن سيداتي آنساتي سادتي، مع الضحك والفكاهة، مع مهرج السيرك الأول البرنس.
1: هو إيه؟
7: مع مين يا روحي؟
1: أنت فكرتي كويس في حكاية ربيع؟
7: قصدك حكاية الجواز؟
1: أنا لو منك ما وافقش.
7: ليه بقى؟
1: عشان مصلحتك لا أكثر لا أقل.
7: ومصلحتي ايه بقى اني ما اتجوزوش؟
1: لا مش قصدي طبعا مصلحة كل الست انها تتجوز، لكن انتي وربيع بالذات بلاش يا فوقية. بلاش
7: بلاش؟ طب قولي لي ايه الاسباب.
1: انتي ما تعرفيش ان بعد ما مراته توفت خطب 6 مرات؟
7: لا ولا حد يعرف خالص.
1: ما هو مخبي، لكن عرفان صاحبه اعترفي بكل حاجة. ما انتي عارفة هم اصحاب قد ايه.
7: 6 مرات يا تعمى؟
1: وكلهم اختفوا في ظروف مريبة.
7: ايه؟ اختفوا يعني ايه؟
1: يعني محدش لقاهم، ما بقوش موجودين، محدش يعرف هم راحوا فين ولا حصل لهم ايه.
7: اه عرفان اللي قالك كده؟
1: وقال لي انه شاكك، وده مجرد شك ان ربيع. ولا بلاش، لحسن الظلم حرام في رمضان.
7: قصدك تقولي ان عرفان بيشك يكون يعني ربيع قتلهم؟
1: طب اديني عقل. لو واحدة ولا اتنين
7: أيوة.
1: يمكن يكون حصل لهم حاجة. إنما الستة يختفوا واحدة ورا التانية، أهو ده بقى اللي يخلي الواحد يظن. كان ياخدش يخرج مع الواحدة من دول. ده عرفان اللي بيقول
7: أيوة.
1: يقول لها تعالي نتفسح في الصحراء، يخرجوا سوا ويرجع لوحده. عمل إيه محدش يعرف.
7: لكن إزاي؟ إزاي يخطب كل دول ومفيش حد في السيرك يعرف؟ إزاي؟
1: ما انت عارفة إن ملوش أصحاب في السيرك ولا حد يعرف عنه حاجة بعد وفاة مراته أم طارق. تبقوا هتعرفوا إنه اتجوز منين.
7: تعمى الكلام ده خلى مخي زقزق يا طعمة.
1: اسمعي يا فوقية، انا حاولت انورك لحسن، يلا السلامة، تختفي انت رخرة يبقى ذنبك في رقبتي، بس كده لا اكثر لا اقل. طارق، طارق، انت عايز خطوبة بابا تتفشكل؟
2: ياريت يا طنط.
1: تقدر تقوله يعزم خطيبته انها تخرج تتفسح معاه في الصحراء؟
2: ليه؟
1: بس تقدر تقوله كده ولا لا؟
2: اقدر، انما عشان ايه؟
1: يعني اي خطوة جايز توصلك لحاجة، مش عشاني ابدا، ده عشان مصلحتك لا اكثر لا اقل.
4: اعزمها تتفسح في الصحراء؟
2: ايوه،
4: تبقى اكيد طعمة حطت بومبة، وحكاية الصحراء دي هي الفتيل اللي هيخليها تفرقع.
2: مش فيه
4: ده شغل الستات يا بني، لسه بدري عليك قوي لحد ما تفهمه.
2: انا مش فاهم غير حاجة واحدة.
4: ايه هي؟
2: ان كل واحد منكم مسنطرني وعمال يلعب علي، وقال ايه؟ عشان مصلحتي لا اكثر لا اقل.
4: يا واد
2: يا بابا،
4: فوقية.
7: نعم يا أستاذ ربيع.
4: أستاذ ده إيه؟ ما إحنا ما بعيناش أغراب خلاص؟
7: بس أنا ما وافقتش على الجواز.
4: إيه؟ لكن وعدتيني إنك تفكري، تبقي لازم تشيل التكليف.
7: حاضر يا أستاذ ربيع.
4: فوقية، إيه رأيك نخرج نتفسح سوا؟
7: نروح سينما يعني؟
4: سينما إيه؟ نروح حتة هادية.
7: نروح جنينة؟
4: لا، نروح الصحراء.
7: الصحراء؟ الصحراء ليه؟
4: نتفرج على غروب الشمس في الصحراء الفاضية كده، وصوت الريح من حوالينا عامل جو رومانتيكي ظريف، والدنيا تظلم علينا والسحاب يخبي القمر عن عيوننا، وتبقى الدنيا ظلمة كحل.
7: عن إذنك نمرتي قربت.
4: الله، استني يا فوقية.
7: حاضر.
4: أنا لسه ما كملتش كلامي. مش تستني لما أقولك إن الديابة هتعوي حوالينا وتقول عاو عاو، وتعمل حوالينا ساوند افكتس، ونبقى بجو مؤثر جميل.
7: يا لهوي، عن إذنك يا أستاذ.
4: استني. الله، إيه ده؟ هي خفت كده ليه؟ أكيد طعمة دبستني في حاجة مش قادر أفهمها. ايه اللي بتقوليه ده يا طعم؟ لا مش ممكن.
1: ليه بس؟ أيوة. يا استاذ عرفان، ما تفهميها يا ست لبيبه.
8: لا، ما هو كده الراجل اخلاقه تتلف.
4: قولي لها لبيبه
1: فيها ايه بس انك تحاول تخطب فوقيه؟
4: اخطب فوقيه يا بنت الناس؟ ده انا لسه خاطبك انت امبارح.
1: وتخطبها هي بكره.
8: وايه بس الفكره من كده؟
1: فوقيه دلوقتي خايفه من ربيع، وما هتصدق ان حد يتقدم لها علشان تخلع منه.
4: وتضمني منين انها هتوافق؟
1: هتوافق ان شاء الله مؤقت، علشان تلاقي حجه تقولها لربيع
8: انها يعني بتحب عرفان.
1: ايوه،
8: وهتتجوز عرفان.
1: مظبوط.
8: يا لهوي جوزنا.
1: يا لبيب افهميني، دي الخطه.
8: دي خطه ايه دي يا اختي اللي تخلي جوزي كل يوم يروح يخطب واحده شقه؟
1: يا ست الناس، احنا مش متفقين اننا لازم نساعد ربيع؟
4: ايوه.
1: واننا لازم نخليه يتجوز واحده يكون طارق بيحبها؟
4: فعلا.
1: تبقى لازم تنفذ الخطه دي لمصلحه ربيع وطارق لا اكثر لا اقل.
4: خير يا ست فوقية.
9: اهلا اهلا يا طعم.
4: يا طعمة مشيت
9: من بدري.
4: يا خسارة، اصلي كنت جاي اوصلها معايا، ده فكر بيه صاحبي.
10: اهلا وسهلا يا مدموزيل.
4: عربيته بقى اخر موديل، كنا هنروح فيها.
9: تشرفنا يا فكر بيه.
4: عفوا. ما تتفضلي نوصلك.
9: لا، ما فيش لزوم اتعبكم معايا.
4: تعب؟ تعبك راحة، ما فيش تعب ولا حاجة. بقولك ده عربية اخر موديل ولا يمكن تتعب.
8: يا ربي خلصني بقى وافق.
4: لبيبة قدامك ايه؟ لو وافقت هي انا ما عنديش مانع.
1: عشان خاطر طارق يا ست لبيبة، عشان خاطر الولد اليتيم.
11: خلاص بقى يا عرفان روح اخطب فوقيه بكره.
12: يا سلام عليك يا لبيبه، اول مره اشوف واحده ست توافق ان جوزها يخطب واحده تانية بالسهوله دي.
11: ما هو مش بجد
12: طبعا، ده حسب الخطه لا اكثر لا اقل.

0: متشكرة قوي.
1: فرصة طيبة وأسفين لو كنا عطلناك في السكة.
0: لا معلش، دي فرصة سعيدة يا فكري بيه.
2: احنا أسعد يا فندم.
0: تصبحوا على خير.
2: مع السلامة.
3: عرفت حاجة غزال؟
1: حاجة في غاية الأهمية.
3: ايه هي؟
1: عارف ربيع اللي احنا مزدهونين بيه ده عامل ايه؟
3: ايه عمل ايه؟
1: خطب ستة
3: يا خبر،
1: واختفوا كلهم في ظروف غامضة.
3: مش معقول.
1: يعني خد بالك يا فكري بيه،
3: ايه
1: اللي بنتعامل معاه ده مجرم قراري سفاح.
4: سيركي يا دنيا دنيا، سيركي يا عبر سيرك.
5: خميس وجمعة، تأليف بهجة أمر، إخراج مصطفى أبو حطب.